ماني مان من دوب بيخشي سفر انت مرتشيلي طقا من هاني اكس هيدا توخيري بيش سفر بيلك نانا مختاري اكس تينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمشي فيري طقا دم كاري لاك.

ماني مان ما ندبخ شي سفر انت مغتشيلي تقع من هاني اكس هيدا تخيري بنش سفر بيلك نانا مغتاري اكس كينا دم جيبت نوع روندي دوري سيري داني كروزا متي يمكن فيري تقع دم كاري لاك